0: oreilles.
1: قول لك شي حاجه ولدي راك في راديو ديوا.
2: What my check? What to? It's me, young slut. You see how these